نازل افطر بطيخ مع لبني وقشة اسنان، القهوة عم تغلي وخابز مناقيش، مكتر حمص وفول وسلطة فطريش، صورت على الطاولة وبعدت الصورة على الشبكة، تأكسب كم لايك واتغلب على مللي.

سرقتني ورشيت ريحة لبست بإجري وشلحت العباية القميص المكوي وأجد البنطلون لبست وانزرعت قدام المراية فحصت الوراء وحملت حالي طلعت

0: ديري بس حاسك كتير طويلة كل كل خطوة كأنه مدبق قلب الأرض بركي بركي أتنازل وروح يعني خلاص
1: طيب يا ليلى
0: تشجعت تشجعت وصرت واصل لهون يعني.